تحية وتحية وتحية لخويا عبد الهادي من هنا حتى لتطوان. هذه هدية ليك يا خويا عمان من هنا حتى لسويسرا. تحية لخويا تجيلك والناس اللي حاضرين معنا واحد واحد.